0: هاي نانو.
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه برا مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما اخد بالي ان العربيه دي موجوده انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني بيخاف عليا مهتم بيا وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده، المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمة ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي ينفع تتغير وينفع تنور. فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

0: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. رعب الملك كزمجرة الأسد، الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام، وكل أحمق ينازع. الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء، فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، وذو الفطنة يستقيها. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ الصديق يسلك بكماله، طوبى لبنيه بعده. الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينه كل شر. من يقول إني زكيت قلبي، تطهرت من خطيتي؟ معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. الولد أيضا يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ الأذن السامعة والعين الباصرة، الرب صنعهما كلتيهما. لا تحب النوم لئلا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا. رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب فحينئذ يفتخر. يوجد ذهب وكثرة لآلئة، أما شفاه المعرفة فمتاع ثمين. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصن. المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدابير اعمل حربا. الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. رب ملك معجل في أوله، أما آخرته فلا تبارك. لا تقل إني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب، وموازين الغش غير صالحة. من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس، وبعد النذر أن يسأل. الملك الحكيم يشتت الأشرار، ويرد عليهم النورج. نفس الإنسان سراج الرب، يفتش كل مخادع البطن. الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. فخر الشبان قوتهم، وبهاء الشيوخ الشيب. حبر جرح منقية للشرير، وضربات بالغة مخادع البطن.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني. وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم، أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه، أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني متضعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وإنت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين، اللي عندك سلام من نوع مخصوص. قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام، ومش بس سلام لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه، عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه. حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. مش من نوع السلام بتاع العالم، سلام العالم مربوط بالأحداث. النهاردة احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي، سلام بيفوق العقل. واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

حياتك واخترت قلبك ليا مكان لراحتي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: سبحك يا رب، نعظمك، نبارك اسمك. انت صحيح يا رب، كل تسبيح، كل اكرام، كل سجود يا رب يا الهنا امام اسمك في كل الارض.
1: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل List بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
2: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

اتنين ستات كانوا قاعدين في النادي وكل واحدة معاها ابنها، وكان قدامهم عامل نظافة بينظف المكان. الأولى بتقول لابنها: عارف لو ما ذاكرتش هتسقط وهتفشل ومصيرك تبقى زي الراجل ده، تكنس وتمسح طول عمرك. التانية قالت لابنها: أنا نفسي تذاكر وتجتهد علشان تنجح وتتفوق ويبقالك مكانة كبيرة في المجتمع وتقدر تساعد الناس المحتاجة زي الراجل المحترم ده اللي بينظف لنا المكان لكن ظروفه المادية صعبة. شايف الفرق بين كلام الأولى وكلام التانية؟ المعنى هو نفس المعنى، لكن الأولى سلبية، تسقط وتفشل ونظرة احتقار للراجل المحترم اللي بينظف، لكن التانية إيجابية، تنجح يبقالك مكانة حلوة في المجتمع تساعد الراجل المحترم. أرجوك قرر النهاردة إنك تبقى إيجابي، جرب الإيجابية وأرجوك رجعني، صدقني نتائجها مفيدة جدا جدا. عارف بدل ما تفضل تلوم ابنك إنه مش بيذاكر، شجع أقل الإيجابيات أقل المميزات، وكل ما تشجع الإيجابيات والمميزات السلبيات هتسقط لوحديها. أتمنى لك تبقى إيجابي في كل أمور حياتك.

جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 11. المزمور 11 اتكتب على شكل سؤال وجواب، سؤال وجواب بين داود وأصحابه ومشيري. فالجزء الأول في أول ثلاث أعداد فيه السؤال، والجزء الثاني فيه الجواب. واضح أن الظروف المحيطة بداود وقت كتابة المزمور هو أنه كان بيتعرض لظرف صعب بيهدد حياته وممكن نتيجته أنه يموت. فأصحابه والناس القريبة منه ابتدوا ينصحوا نصيحة طبيعية جدا ومنطقية جدا. فالنصيحة: اهرب يا داود، اهرب من هجوم الأعداء، روح استخبى في الجبال للحماية، اهرب بسرعة لأي مكان آمن. وكانت النصيحة في صيغة أمر، يعني مش بيخيروه، لأنه في أسباب كتيرة تدفعه أنه يعمل كده. وابتدوا يقولوا الأسباب المنطقية بتاعتهم: ليه يا داود أنت مفروض تهرب مش أنك أنت تقعد؟ فالأشرار يمدون القوس، جهزوا السهام، خلاص هيطلقوها، وكمان مقررين أن بالليل النهاردة ساعة الهجوم. لو فكرنا في كلامهم هنلاقيه كلام منطقي مفهوش أي مشكلة، لكن رد فعل داود هو اللي كان غريب جدا للنصيحة دي. وبدل ما ينفذ النصيحة ابتدى يوبخهم ويقول لهم: ازاي تقولوا الواحد مبدأه في الحياة انه بيتكل على الرب وتقولوا له اهرب؟ ورد على نصيحتهم وقال لهم: اذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وكأنه بيتحدى اذهانهم وبيتحدى افكارهم بالسؤال ده. وابتدى داود في الاعداد اللي بعدها يشرح الإجابة ويشرح وجهة نظره ومنطقه بالنسبة للنصيحة والموقف الصعب ده. وفي إجابته ليهم قال لهم: زي ما أنتوا عندكم أسبابكم أنك تنصحوني للهرب والحماية في الجبال، أنا كمان عندي أسباب أن أتكل على الرب ويكون هو الملجأ بالنسبة لي. ليه؟ لأن الرب مكان سكناه في السماء، فهو متسيد على الأرض وليه كل السلطان على الأرض. كمان أن الرب شايف اللي بيحصل، فعيناه تنظران، أجفانه تمتحن وتراقب البشر. كمان الرب يكره الظلم ويعاقب الأشرار على شرهم، وكأنه بيقول لهم أنه بيمطر نار وكبريت زي ما حصل مع سدوم وعمورة. مش بس كده، لكن الرب عادل ويحب العدل، وكمان الشخص المستقيم يقدر أنه يبصر وجه الله رغم أنه مرتفع ومكانه في السماء، لكن الله بيتواصل مع أولاده، والمستقيم يقدر يتمتع بالحضور الإلهي والحديث إلى الرب فمن إلى فم. كأنه داود بيقول لنا: يا جماعة، بما أني أنا عندي الإمكانية في التواصل والحديث مع الرب، أنا مش همشي وراء أي مشورة أو وراء أي حد ينصحني، أنا هنتظر نصيحة ومشورة الرب في الظرف الصعب اللي إحنا بنمر بيه. رغم أن داود حياته كانت على المحك وكانت مهددة بالموت، لكن ما كانش عنده ذعر أو خوف، لكن اللي حواليه كانوا في منتهى الخوف وبينصحوه بالهرب. لكن داود قرر أنه هينتظر مشورة الرب. فوقات الخطر يا حبايب بتبان شخصياتنا الحقيقية، قناعاتنا الحقيقية، وبيبان إيه هو مصدر الأمان الحقيقي. ويجي السؤال ليا وليكم النهاردة: إذا انقلبت الأعمدة في حياتنا، رد فعلنا هيكون إيه؟ يا رب يسوع ساعدنا إنه دايما نكون في محضرك، ودايما نكون في علاقة معاك، ونبصر وجهك، فيكون مصدر أماننا هو شخصك، ولا نتبع مشورة أحد إلا لما نسمع صوتك ومشورتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي.

لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. وده سبب وجودنا هنا، إنه الله صالح، صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. يحمدك يا رب كل أعمالك، ويباركك أتقياؤك بمجد ملكك، ينطقون بجبروتك، يتكلمون ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. ملكك ملك كل الدهور، وسلطانك في كل دور فدور. الرب عاضد كل الساقطين، ومقوم كل المنحنين. أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه، رحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. أمين يا رب. بنطلبك النهاردة، سبب وجودنا هنا أن أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. سبب وجودنا هنا أن أنت مش بتتغير، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. سبب وجودنا أنك أحبتنا إلى المنتهى يا صخر الدهور، يا ملجأنا الحصين اللي بنجري إليه وبنتمنى. بنحبك لأنك يا رب فدانا ورحمتنا وصلاحنا. أشكرك يا رب أن أنت صخر الدهور. بنباركك يا رب النهاردة. باركي يا نفسي الرب وكل

0: الرب حنان ورحيم. تعالوا نقف مع بعض ونبتدي اجتماعنا. ترنيمتين معروفين، شاور عليه قول له وحدك الحنان والرحيم.
1: الرب حنان ورحيم،
0: عايزين نسمعكم، شاور عليه،
1: الرب
0: شكره.

الوحيد اللي بيسمع صرخة أي حد ضعيف وحده الرب يسوع. تعالوا نفرح من كل القلب. حط ثقتك فيه النهاردة. لو شايل أحمال وحده اللي يعرف

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ودلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا بيكم أعزائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. هنمشي مع بعض رحلة نكتشف فيها نفسنا أكتر والزوايا الخفية اللي معطلانا في رحلتنا مع ربنا، رحلة هنكتشف ما يختبئ في الداخل قبل أن يسرقنا من جديد، وزوايا خفية. في حزن بيجي ويعدي، وفي حزن بيقعد ويفضل يتسلل بهدوء ويغير لون الأيام. تقوم من نوم تعبان مش لأن جسمك محتاج راحة، لكن لأن روحك تقيلة. بتضحك لكن من غير شغف، بتصلي لكن الكلمات بتكون تقيلة، والأصعب إنك بتبدأ تصدق إنك خلاص دي حالتك، أنت هتفضل كده على طول. ماذا لو كان الحزن ده مش نهاية القصة؟ ماذا لو كان الله قادر يدخل لأعمق أماكن الألم ويخلق منها حياة جديدة؟ النهاردة هنقرب من زاوية خفية هي زاوية الحزن اللي استوطن جوه القلب. الحزن جزء من الخبرة الإنسانية. يسوع نفسه حزن، بكى عند قبر لعازر، وتألم في بستان جسماني. عشان كده الله حاسس بيك ومش متجاهل أبداً دموعك، بالعكس ده مقدر وجعك وما بيطلبش منك إنك تتظاهر بالقوة، لكن في نفس الوقت هو مش عايزك تستسلم للحزن أو يتحول الحزن لعنوان دائم لحياتك ويكسر روحك ويحنيك. سفر الأمثال بيقول لنا روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أمثال 18-14. ده كلام ربنا، لأن الحزن اللي مش بنحطه قدام ربنا بيتحول ليأس، لكن الحزن اللي بنحمله لحضرته بيمكن إن هو يتحول لطريق للشفاء. أرميا النبي بيعلن الوعد، بيقول كده وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. أرميا 31-13. لاحظ الوعد ده كده، الله مش بيقول أتجاوز عن الحزن، لأ ده بيقول سأحول الحزن. إحنا أحياناً بنخفي دموعنا لأننا تعلمنا إن البكا ضعف، لكن الله بيرى الأمر بشكل مختلف. كل دمعة معروفة لديه، كل تنهيدة مسموعة، كل صلاة خرجت من قلب مكسور وصلت إليه. المرنم بيقول في المزامير تيهاني رقبته، اجعل أنت دموعي في زكك، أما هي في سفرك. مزمور 56. مشهد مدهش، إله الكون الإله القدير العظيم بيهتم بدموع إنسان. نور المسيح ما بينكرش الحزن، بالعكس ده بيوضح تفاصيله، لكنه بيمنعه من أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة على روحك. باب لفرح جديد. الحزن بيهمس، بيقولك مش هيبقى فيه فرح تاني، لكن القيامة بترد بتقول القصة لسه ما انتهتش، في باب لفرح جديد. الصليب كان بيبدو نهاية، لكن فجر يوم الأحد غير كل شيء، وده اللي بيعمله معانا ربنا. مش بيقلل الألم، لكن بيدخل بقوة قيامته لأعرفه وقوة قيامته. قوة القيامة مش مجرد حدث بنحتفل بيه، دي قوة بتعمل داخل الإنسان المتألم فبتعيد ليه الرجاء. لحظة مواجهة، هل سمحت للحزن إنه يعزل قلبك؟ وقفت عن الصلاة؟ بقى عندك يأس؟ هل قعدت تقول أنا ده، أنا عمري ما هتغير؟ يمكن تكون خسرت أشخاص أو فرص أو أجزاء من نفسك من شخصيتك، لكن الله ما زال قادر إنه يخلق بداية جديدة. مش لأن الألم مش حقيقي أو مش قوي، لأ لأن نعمته أقوى. الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص منسحق الروح. مزمور 34-18. صدق في حقه وتعالى ليه.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من حالة لحالة ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعض الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان، فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألق الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرج. من حالة لحالة الكتاب بيوريني كده، قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا، حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب، يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقين حاجة. خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه تغير من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة، خلاص بقى أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أندخ. اهلا بيكم في حلقة جديدة بعنوان المنطقة الدافية والخدعة الكبيرة. يا ترى فكرت قبل كده ليه بنحب نقعد في مكاننا؟ ليه بنخاف نجرب شغل جديد أو حاجة جديدة في حياتنا؟ ليه بنتعرف على ناس دايما ونعيش مع ناس احنا عارفينهم قبل كده، مش بنحب نتعرف على ناس جديدة أو ندخل في دوائر جديدة من المجتمع اللي حوالينا؟ فكرت قبل كده حتى ليه مش بنغير طريقة تفكيرنا كل مرة بنفكر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب؟ احنا تقريبا طول الوقت بندور على ان احنا نعيش في مكان مليان راحة من غير اي مغامرات ومن غير اي مجازفات في حياتنا. منطقة الراحة دي عاملة زي السرير الدافي كده في يوم شتاء برد صعب جدا. عشان كده كل ما نبقى دافيانين اكتر في السرير في وقت الشتاء بيبقى صعب جدا جدا نقوم منه. بس الحقيقة احنا ممكن نكمل نوم في السرير في الدفا، بس لو فضلنا كده كتير عمرنا ما هنشوف الشمس ولا الدفى بتاعها الحقيقي. روحيا احنا مخلوقين للسعي، مخلوقين للنشاط، مخلوقين للحركة. ربنا خلق الليل للراحة والسكون، وخلق كمان النهار للحركة والنشاط بتاعنا في الحياة. السعي مش معناه حركة وخلاص، الحركة معناها انك تسيب نقطة ألف وتروح لنقطة ب. احنا احيانا كتير قوي بنفكر ان الحركة ان احنا لازم نتحرك من حرف الالف لحرف الياء، لكن الحقيقة في حياتنا ان احنا بنتحرك بين الحروف وبينها وبين بعض، بنتحرك من نقطة الف لنقطة ب. الوقوف في مكاننا بيخلي الروح تصدي ويخلي العزيمة ما تبقاش قوية. المنطقة دي مش مكان للامان الحقيقي في حياتنا، لكن مكان للركود في حياتنا. احنا محتاجين النهاردة في ايامنا دي اللي احنا بنعيشها، احنا محتاجين نسأل سؤالنا، هو احنا مش بنتقدم ليه؟ هو احنا مش بنتطور ليه؟ الشباب بيخاف احيانا كتير يغامر عشان هو خايف انه يغلط. بس اللي بيقعد في الدايرة دي طول الوقت بيفكر ان هو مش عايز يغلط، هو حقيقي مش هيقدر يختبر مغامرات النجاح، ولا هيقدر يوصل لفرص في حياته كويسة تساعده انه يكون ناجح في حياته. النهاردة عايزك تسأل نفسك سؤال، إيه الحاجة اللي بقالك شهور بتأجلها عشان خايف من مجهودها، أو خايف تدخل في حتة جديدة أو دايرة جديدة، أو يمكن خايف ومش قادر تعمل كده عشان شكلك ما يبقاش وحش وانت لسه بتتعلمها وانت لسه بتعرفها والناس بتقول عليك ان انت لسه بتتعلم جديد. على فكرة الخطوة الأولى مش أنك تهد حياتك وتبدأ من جديد، مش أنك تنسف حمامك القديم زي ما كان بيقول الإعلان زمان، لكن الخطوة الأولى أنك تعرف أن الراحة دي بقت خانقة جدا في حياتك. منطقة الراحة في حياتك والأنتخة في حياتك ممكن توصل لدرجة أن هي تخنقك وتخليك تكتئب من الحياة كلها. عشان كده النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. عايزك تسمع الجملة دي كويس، النمو دايما بيبدأ لما الراحة بتنتهي. خليك فاكر السفينة في الميناء آمنة جدا جدا جدا، بس هي مش معمولة ومش مصنوعة عشان تفضل في الميناء، لكن هي معمولة عشان تشق البحر وتمشي فيه وتصنع مغامرات كتيرة جدا. زي ما بيقولوا الحكمة بتاع البحار، ان البحر الهادئ لا يصنع قبطانا ماهرا. لو انا عايز ابقى شاطر في الحياة، لو انا عايز ابقى مميز في الحياة، لازم ادخل في البحر ولازم اجتاز في الامواج الصعبة في الحياة. يا رب انا بشكرك لاجل كل معرفة انت بتدهاني. يا رب بشكرك لانك ما خلقتنيش اكون موجود في مكاني وساكن ومستقر في مكاني.
لكن خلقتني عشان أتحرك وغامر واكتشف أراضي جديدة أنا ما كنتش أعرفها، وقابل ناس كتير أنا ما كنتش أعرفهم قبل كده. يا رب ساعدنا أتخلص من منطقة الراحة، المكان الدافي ده، عشان أقدر أخرج وأشوف الشمس واستمتع بالدفى بتاعها. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أيوة يا رب، قلبنا هيفضل مديون لحبك طول العمر، لأن فعلا ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. حب غالي قوي، حب للمنتهى، مهما حاولنا نوصفه مش هنعرف نوفي محبتك العظيمة دي. رب بنشكرك لدمك الثمين لينا، دم محى كل الخطايا وطرحها في بحر النسيان، دم غالي قوي، اعلان عن حب عجيب قومنا ورفعنا تاني واجلسنا معاك في السماويات. احكي لكم على حاجه كده صغيره. وانا في اعدادي قبل كده خادم جه وسالنا سؤال، تفتكروا ممكن اعمل ايه عشان ربنا يحبني قوي او يفضل يحبني وحبه ما يتهزش؟ ساعتها كل واحد رد وقال اقرا في الكتاب اكتر، اقعد معاه اكتر. وانا من الناس اللي يمكن جاوبت اجابات شبه كده، لكن رد الخادم ساعتها كان حاجه تانية خالص. قال ان المحبه دي عمرها ما هتتغير مهما عملت، حتى لو كنت بقرا في الكتاب كتير، حتى لو كنت قريبه قوي، حتى لو كنت بعيده قوي، لكن هي محبته هتفضل ثابته لينا طول الوقت، عمرها ما تتغير مهما أنا وقعت، مهما أنا بعدت. هي دي المحبة اللي فعلا مفيش أعظم منها، هي دي المحبة اللي بيحكي عنها الكتاب، المحبة الثابتة واللي مش بتتغير مهما ظروف اتغيرت أو أنا اتغيرت، لكن محبتك هتفضل ثابتة. الترنيمة اللي جاية بتقول بتحبني وحبك ثابت ليا. نفسي يكون ده صلاتنا

أيوة يا رب، بنشكرك عشان حبك الثابت اللي مش بيتغير. رب احنا جايين واثقين ان احنا لينا اب غني، غني برحمته وغني بجوده واحسانه. اكتب عنك رب ان مراحمك لا تزول وهي جديده في كل صباح. جايين يا رب طمعانين فيك، جايين وعايزين نقابلك. تعالى يا رب اعلن لنا عن ذاتك ومجدك. لولا نعمتك دي يا رب ما كناش نقدر نفتخر ونقول احنا جايين لينا اب حقيقي وغني بنتكل عليه، الصخرة الملجأ. جايين يا رب بنفتخر ان انت الهنا وان انت رجائنا وان انت حبيبنا وانك حبيتنا رغم اسوأ حاجة فينا، رغم وحشتنا، لكن حبك ثابت مش بيتغير.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعت الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان اولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي. لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. هي اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقول لك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي، وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانية خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي، مش في حفله تخرج من كي جي 2 لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي. الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود، بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

0: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا. يا رب بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 76 لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور لآساف، تسبيحة.
3: الله معروف في يهوذا، اسمه عظيم في إسرائيل. كانت في سليمة مظلته ومسكنه في صهيون. هناك سحق القصي البارقة، المجن والسيف والقتال. أبهى أنت أمجد من جبال السلب، سلب أشداء القلب، ناموا سانتهم، كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم. من انتهارك يا إله يعقوب يسبخ فارس وخيل. أنت مهوب أنت، فمن يقف قدامك حال غضبك؟ من السماء أسمعت حكما، الأرض فزعت وسكتت، عند قيام الله للقضاء لتخليص كل ودعاء الأرض. لأن غضب الإنسان يحمدك، بقية الغضب تتمنطق بها. انظروا وأوفوا للرب إلهكم يا جميع الذين حوله، ليقدموا هدية للمهوب. يقطف روح الرؤساء، هو مهوب لملوك الأرض.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت متأثرة جداً بخدمة سمعتها من كام يوم، وكانت بتتكلم عن اهتمامنا وانشغالنا برضا الناس اللي حوالينا عن الحاجات اللي احنا بنعملها. فكنت بقوله الكلام ده: يا رب فكرني دايماً أني ملكك أنت وحدك، ورضاك أنت عني وعن أي حاجة بعملها هو المهم بالنسبة لي. نفسي الأمر ده يبقى واصل لعمق أعماقي عشان ما افضلش طول عمري مشغولة برضا أي حد غيرك عني. أنت الشخص الوحيد اللي أطلب رضاه. وافتكرت الآيات الموجودة في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 2 والأعداد 3 وعدد 6، وهقراها بالترجمة المبسطة: فتبشيرنا إياكم لا يصدر عن خلل فينا أو عن دوافع غير نقية أو عن رغبة في خداع أحد، لكننا نتكلم بثقة لأن الله اختبرنا وأتمنى على البشارة. فنحن لا نحاول أن نرضي أحدا من الناس، بل نريد أن نرضي الله الذي يختبر قلوبنا. نحن لم نأتي إليكم بكلام معسول كما تعلمون، ولا كنا نخفي طمعا في داخلنا، الله هو شاهدنا على ذلك. ولا كنا نسعى إلى مديح من أحد منكم ولا من غيركم، مع أنه كان بإمكاننا لو أردنا أن نستخدم سلطاننا عليكم كرسل المسيح. كنت بصلي بقوله كده: فعلا يا رب جاي أتوب قدامك عن كل مرة خدمت فيها وعيني كانت على الناس أو على اللي حواليا، هيقولوا لي إيه وهيشجعوني إزاي، راضيين عن اللي عملته ولا لأ. بتوب عن كل مرة حزنت فيها لأنهم مقدروش اللي عملته أو مسقفوش لشطارتي. سامحني بحقيقي، سامحني على الوقت اللي ضاع مني وأنا بحاول أرضي اللي حواليا مش أرضيك أنت، آخد مشورتهم مش مشورتك أنت، أضبط مكاني ومكانتي وسطهم مش علاقتي وقربي بيك أنت. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: دي دوامة، لما إبليس بيسحبك فيها بيبقى في منتهى الصعوبة إدراكها والخروج منها، بالذات في دائرة الخدمة، لأنها ببساطة خدمة. لما تكون عينك على اللي حواليك مش عليا، على تقديرهم وقبولهم للي بتعمله مش تقديري أنا، على موهبتك وشطارتك مش على إيدي أنا، على إنك تكون متميز وسط الجماعة اللي بتخدم وسطيها وتخلق ليك حتة أعلى شوية، سلمة لفوق شوية كده أعلى من الباقيين اللي واقفين عليها جنبك. خد بالك هتدخل في المقارنة غصب عنك، لأن التقدير والمدح بقى للأشطر وللأفضل. دي الطريقة اللي يحكم بيها العالم على الأمور، ده اللي بيتعمل في الأشغال. الأشطر ياخد فرصة، اللي عرف يبيع نفسه كويس وإمكانياته هو اللي ياخد الفرصة حتى لو ما كانش قدها، وده بعيد تماماً عن فكر وقلب الملكوت. أنا ما بدورش على الأشطر خالص. في رسالة كورنثس الأولى وإصحاح 1 والأعداد من 26 ل 31 بيقول كده: فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه، ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. وانا عايز الكلام ده مش تستحسنوا تسمعوه، لكن فعلا يدخل جواكم لعمق أعمقكم ويضبط الدوافع الغلط اللي بتخليكم وانتوا بتعملوا أي حاجة عينيكم على التقدير والمدح اللي جايين من الأرض، مش التقدير والمدح اللي جايين من السماء، هما اللي يبقوا الأهم بالنسبة ليكم. وده يساعدك تكمل حتى لو الأرض محدش فيها قدرك ولا سقفلك ولا حتى اهتم خالص باللي انت عملته. لو البوصلة بتاعتك صح مش هيهمك وهتكمل، لأنك عارف إنك في ملء المشيئة الإلهية. ولما بتكون في ملء المشيئة مرات كتيرة المقاومة بتبقى قوية جدا، لأنه ببساطة اللي بتقوله واللي بتعمله وطريقة تفكيرك وحياتك بالدين العالم الساقط اللي حواليك، أو حتى بالدين اللي بيخدمه بالجسد ومستنين مدح الناس. فالحرب بتشتغل لأنهم عايزينك شبههم مش شبه يسوع. يسوع ما كانش بيرضي الناس أبدا، كان بيعمل أعمال الآب وهدفه مجد الآب وبس، وكل مرة حاولوا يمجدوه هو هرب من وسطهم. ولا مرة تملق اليهود أو الفريسيين ولا سمعهم اللي نفسهم فيه عشان يكسبهم أبدا، كان بيقول الحق كل الحق والنور اللي فيه أزعجهم وهاجوا عليه، لكنه فضل ثابت في مكانه. اتهموه بكل التهم الممكنة، لكنه كان بيعمل الصح دايما معاهم أو مع غيرهم. والتلاميذ سمعوا إنهم هم كمان هيعيشوا بنفس الطريقة. ولما مر بطرس اهتم برأي الناس وشكله في وسط اليهود، بولس في رسالة غلاطية كتب الكلمات دي اللي كان فيها توبيخ لبطرس في غلاطية 2 وعدد 11. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: ولكننا عندما جاء بطرس إلى أنطاكيا واجهته مباشرة لأنه كان مخطئا، فقبل وصول بعض الرجال من طرق يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، ولكن عندما وصلوا انسحب وعزل نفسه لأنه كان خائفا من اليهود. وفي عدد 14 بيقول كده: وعندما رأيت أنهم لم يكونوا يسلكون كما يليق بالبشارة الحقيقية، قلت لبطرس أمام الجميع: إن كنت وأنت يهودي الأصل تعيش كغير اليهود، فكيف تجبر غير اليهود على أن يتبعوا التقاليد اليهودية؟ ارفعوا عنيكم من على الناس سواء في العالم أو في الكنيسة، احترموهم واخدموهم واتحدوا بيهم واسندوهم. ولما تيجوا تخدموهم حبوهم، ما تنتظروش التقدير والمكافأة منهم أبدا، ما تسعوش عشان ترضوهم. وانتوا بتعملوا كده رؤيتكم هتضيع منكم، وهتلاقوا روحكم اتسحبتوا في طرق جانبية مش ليكم وما كانش المفروض تمشوا فيها، وهتقارنوا، والمقارنة هتولد غيرة وكبرياء ومحاولات لسرقة الفرص عشان أبان وأظهر. والطرق دي كلها ملتوية وهتخليك تعمل الحاجة بدوافع غير نقية. وأنا بالنسبة لي دوافعك أهم من كل اللي انت بتعمله. أنا ببص على اللي جوه مش على اللي بره. لو وعظت ولا رنمت ولا عزفت ولا صليت ولا خدمت أي خدمة ودوافعك الحقيقية إنك تظهر أو إن الناس تشاور عليك، يبقى كل اللي جوايا ناحيتك إزاي أساعدك عشان تبقى دوافعك نقية. إنك تنقي دوافعك أهم عندي، حتى لو ما عملتش كل الحاجات الكبيرة دي اللي أنت فرحان بيها. أنا بحكم على اللي جوه. في إنجيل متى أصحاح 7 وعدد 22 بيقول كده: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، لأنكم أنتم أهم عندي من كل اللي بتعملوه. عايزكم تشتغلوا في الملكوت ده أكيد، وعايز فعلة بحق وحقيقي، بس عايزهم طيعين ومستعدين للتغيير والتشكيل وهم شغالين، يرجعوا قدامي ويطلبوا مشورة وإرشاد ويمتحنوا دوافعهم في نور الكلمة، ولما يغلطوا حالا يقوموا وينظفوا اللي جه عليهم وياخدوا السكة الصح ويكملوا فيها بدون عناد ولا تصلف، لكن بتواضع حقيقي. عينيهم على المكافأة اللي عندي ليهم، مش على الناس وتقديرهم ورضاهم عنهم. متكلين على دراعي وعمل روحي فيهم، مش على نفسهم أبداً. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه بسبعة جنيه بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود 5000 جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله ب2000-3000 جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، 2 حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 11. المزمور 11 اتكتب على شكل سؤال وجواب، سؤال وجواب بين داود وأصحابه ومشيري. فالجزء الأول في أول ثلاث أعداد فيه السؤال، والجزء الثاني فيه الجواب. واضح أن الظروف المحيطة بداود وقت كتابة المزمور هو أنه كان بيتعرض لظرف صعب بيهدد حياته، وممكن نتيجته أنه يموت. فأصحابه والناس القريبة منه ابتدوا ينصحوا نصيحة طبيعية جدا ومنطقية جدا. فالنصيحة: اهرب يا داود، اهرب من هجوم الأعداء، روح استخبى في الجبال للحماية، اهرب بسرعة لأي مكان آمن. وكانت النصيحة في صيغة أمر، يعني مش بيخيروه، لأنه في أسباب كتيرة تدفعه أنه يعمل كده. وابتدوا يقولوا الأسباب المنطقية بتاعتهم: ليه يا داود أنت مفروض تهرب مش أنك أنت تقعد؟ فالأشرار يمدون القوس، جهزوا السهام، خلاص هيطلقوها، وكمان مقررين أن بالليل النهاردة ساعة الهجوم. لو فكرنا في كلامهم هنلاقيه كلام منطقي ومفهوش أي مشكلة، لكن رد فعل داود هو اللي كان غريب جدا للنصيحة دي. وبدل ما ينفذ النصيحة ابتدى يوبخهم ويقول لهم: ازاي تقولوا الواحد مبدأه في الحياة انه بيتكل على الرب وتقولوا له اهرب؟ ورد على نصيحتهم وقال لهم: اذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ وكأنه بيتحدى اذهانهم وبيتحدى افكارهم بالسؤال ده. وابتدى داود في الاعداد اللي بعدها يشرح الإجابة ويشرح وجهة نظره ومنطقه بالنسبة للنصيحة والموقف الصعب ده. وفي إجابته ليهم قال لهم: زي ما أنتوا عندكم أسبابكم أنك تنصحوني للهرب والحماية في الجبال، أنا كمان عندي أسباب أن أتكل على الرب ويكون هو الملجأ بالنسبة لي. ليه؟ لأن الرب مكان سكناه في السماء، فهو متسيد على الأرض وليه كل السلطان على الأرض. كمان أن الرب شايف اللي بيحصل، فعيناه تنظران، أجفانه تمتحن وتراقب البشر. كمان الرب يكره الظلم ويعاقب الأشرار على شرهم، وكأنه بيقول لهم أنه بيمطر نار وكبريت زي ما حصل مع سدوم وعمورة. مش بس كده، لكن الرب عادل ويحب العدل، وكمان الشخص المستقيم يقدر أنه يبصر وجه الله رغم أنه مرتفع ومكانه في السماء، لكن الله بيتواصل مع أولاده، والمستقيم يقدر يتمتع بالحضور الإلهي والحديث إلى الرب فمن إلى فم. كأنه داود بيقول لنا: يا جماعة، بما أني أنا عندي الإمكانية في التواصل والحديث مع الرب، أنا مش همشي وراء أي مشورة أو وراء أي حد ينصحني، أنا هنتظر نصيحة ومشورة الرب في الظرف الصعب اللي إحنا بنمر بيه. رغم أن داود حياته كانت على المحك وكانت مهددة بالموت، لكن ما كانش عنده ذعر أو خوف، لكن اللي حواليه كانوا في منتهى الخوف وبينصحوه بالهرب. لكن داود قرر أنه هينتظر مشورة الرب. فوقات الخطر يا حبايب بتبان شخصياتنا الحقيقية، قناعاتنا الحقيقية، وبيبان إيه هو مصدر الأمان الحقيقي. ويجي السؤال ليا وليكم النهاردة: إذا انقلبت الأعمدة في حياتنا، رد فعلنا هيكون إيه؟ يا رب يسوع ساعدنا إنه دايما نكون في محضرك، ودايما نكون في علاقة معاك، ونبصر وجهك، فيكون مصدر أماننا هو شخصك، ولا نتبع مشورة أحد إلا لما نسمع صوتك ومشورتك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دائرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة يا رب عينك على أرضي، تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك، وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها. 12 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع و365 يوم، فقد سنين عمري وعمرك، سنين طويلة مضت، بس الرب بكل الأمانة يعتني بي وبيك. أمين. تعالوا نقف كده وإحنا بنسلم ربنا بداية السنة ونعترف ونقول له سنين طويلة مضت أنت معتني بي، أشكرك، أشكرك على السنين اللي عدت كلها بين إيدك، بنسلمك يا رب. 20

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه. تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جداً لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح، صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي، ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

0: عطوف أو يا رب حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. هل ممكن إن إحنا نقرأ قصة في الكتاب المقدس سنين طويلة وبعد كده نكتشف إن الرسالة الأساسية اللي كانت فيها أعمق بكتير مما تصورنا؟ النهاردة هنقول قصة أونان. كتير بيظنوا إن سبب موته كان جسدي بس، لكن لما بنقرأ النص كامل ونعرف الخلفية التاريخية بنكتشف زاوية خفية مختلفة تماماً. في سفر التكوين 38 فجأة بيتوقف الكتاب عن متابعة قصة يوسف في مصر ليروي لنا قصة يهوذا وسمار وأونان. ممكن نتسائل ونقول، ممكن نسأل نفسنا كده ونقول، ليه القصة دي ما كانتش قصة جانبية لكن كانت جزء من الطريق اللي هيأتي منه نسل المسيح؟ هنا بتظهر زاوية خفية، إن الله لا يذكر قصة في كتابه بلا هدف، حتى القصص اللي بتبدو صغيرة بتكون جزء من خطة عظيمة. الكتاب بيقول بعد ما مات عير الابن الأكبر ليهوذا دون أن يترك نسل، كان على أونان أن يقوم بما كان يعرف فيما بعد باسم اليبوم أو يبوم. هو ده اللي هنقراه في سفر التثنية 25-5 دلوقتي. إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، أخو زوجها يدخل عليها ويقوم لها بواجب أخي الزوج. الهدف واضح، إن يبقى اسم الأخ المتوفي ويحفظ ميراثه داخل شعب الله. إذن دي مش مجرد عادة اجتماعية لكن مسؤولية مرتبطة بالعهد. تعالوا نشوف إيه اللي عمله أونان. كتاب المقدس بيقول في سفر التكوين 38 إصحاح 9، وعلم أونان أن النسل لا يكون له لكي لا يجعله نسلا لأخيه. لاحظوا العبارة، علم أن النسل لا يكون له. هنا بنشوف زاوية خفية تانية. المشكلة لم تكن أنه لم يفهم مسؤوليته، لا هو فهمها كويس جدا جدا لكنه رفضها. استفاد من العلاقة لكن رفض الالتزام، أراد الامتياز ورفض المسؤولية. الأجمل أن النص هنا بيشير أن هذا لم يكن تصرف حصل مرة واحدة لكنه كان تصرف متكرر، كان دايماً أونان بيكرر التصرف، أي أنه لم يكن تصرف عن ضعف أو عابر لكن كان تصرف عن قصد وقرار مستمر بيعمله أونان. عشان كده الكتاب المقدس بيقول فقبح في عين الرب ما فعل فأماته أيضا في تكوين 38-10. الله لا ينظر فقط لما نفعله لكن إلى دافع القلب اللي ورا ما نفعله. قلب أونان كان مشغول بنفسه، عايز ياخد ما يديش، لكن هو مش عايز يبني لكن يريد اللذة، لا يريد الأمانة، ومع ذلك لم تتوقف خطة الله. بعد الأحداث دي كلها اعترف يهوذا بخطأه وقال في تكوين 38 هي أبر مني. ومن سامار ولد فارس، ومن نسل فارس جاء بوعز، ومن بوعز جاء داود، ومن نسل داود جاء ربنا يسوع المسيح، كما يقول متى 1-3. ويهوذا ولد فارس وزارح من سامار. اللي حاول أونان أن يعطله أكمله الله، لأن مقاصد الله لا تتوقف عند أنانية البشر. السؤال بقى اللي تركته لنا قصة اليوم، هل أنا اتجاه قلبي هل أنا ببحث عن بركات الله فقط، أم أقبل أيضا المسؤوليات اللي بيضعها بين يدي؟ هل أنا عايز الثمر ولا بهرب من الأمانة اليومية اللي بتسبق الثمر؟ عشان كده كلمة ربنا بتقول في لوقا 12:42 فمن هو الوكيل الأمين الحكيم؟ وبولس الرسول في كورنثوس الأولى 4:2 والمطلوب هنا في الوكلاء لكي يوجد إنسان أمين.
الله لا يطلب منا أن نستمتع ببركاته فقط، بل أن نكون أمناء على ما ائتمنا عليه. ممكن تكون مش أكتر حاجة خطر هي الخطية، ولا أن الإنسان يخطئ، لكن أنه يعيش طالب امتيازات الملكوت بينما يهرب من مسؤولياته. قصة أونان مش مجرد قصة عن شخص عاش من آلاف السنين، لكن هي دعوة لكل واحد منا إن هو يسأل نفسه: هل أنا أمين على ما أعطاني الله؟ لأن الله لا يبحث عن أشخاص موهوبين بس، لكن عن أشخاص أمناء. عجبتني فكرة الحلقة النهاردة إنها ما اكتفتش بسرد قصة لكل واحد فينا إن هو ماذا فعل أونان، لكن السؤال الأعمق: هل أعيش أنا اليوم امتيازات الإيمان دون أن أتحمل مسؤولياته؟ إلى اللقاء، وليمنحنا الرب جميعاً نعمة الأمانة. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، انا مين؟ من يعقوب لإسرائيل، ايه قصة يعقوب وازاي تغير اسمه بقى إسرائيل، وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته انه بيصارع وبيدير حياته وماسك زمام الامور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب واخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الأب إسحاق بيحب عيسو لأنه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده شخص قوي ومحارب وصياد، أحب عيسو لأنه في فمه صيدا. لكن رفقة الأم أحبت يعقوب لأنه كان بيسمع الكلام. ففي يوم قالت لابنها تعالى يا ابني روح خد البركة، قال لها بس أنا ما ينفعش أخد البركة، البركة الأخوية الأخوية البكر. قالت له لا، أنت هتخش وتكذب وتخادع وتغير من صوتك، ولما يسألك اسمك إيه اكذب عليه قل له اسمي عيسو. فعلا حتى إسحاق لمسه ولقى، لأن أمه كانت ملبساه جلد الجدي فكان أشعر زي أخوه، لكن قال له الصوت مش صوت عيسو، وكذب كذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد يا يعقوب، أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير. أنت مش هتدير حياتك anymore، كفاية كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك ان انا اباركك، ابارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس اهم يا يعقوب. ومن اليوم ده هيكون اسمك اسرائيل، الله يدير. الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الامور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تظبط امور حياتك بطريقتك بقيمك باهدافك، الله عايز يبارك اعماقك وقلبك ونفسك اولا.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: هللويا.
1: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير. انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك. انت بتحبني محبة قوية، انت قلت ان محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. انت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، انت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس اسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة حلقتنا عن الأمان الكاذب في عصر السوشيال ميديا. وإحنا النهاردة بنقعد قدام الشاشات وقت طويل جدا جدا في حياتنا، بنبص ونتفرج دايما على الناس اللي حوالينا، وبنبص عليهم إزاي هم ممكن يكونوا خرجوا من الأنتخة بتاعتهم ومن منطقة الراحة بتاعتهم. بس مش معنى إن إحنا بنتفرج على الناس اللي خرجوا من منطقة الراحة دي إن إحنا فعلا نكون إحنا خرجنا من المنطقة دي. لكن عايزك تكون فاكر كويس قوي إن الشاشة دي اللي قدامك هي جدار، هي حيطة، ومش باب بيفتح لك عشان تبص على العالم اللي بره. بص حواليك كده النهاردة، كم ساعة بتقضيها النهاردة بتتفرج على ناس بتسافر أو ناس بتلعب رياضة؟ بنتفرج على ناس بتنجح وتعمل إنجازات كتيرة قوي في الحياة، أو ناس كمان بتقدم نصايح عن تطوير الذات والتنمية البشرية. السوشيال ميديا النهاردة عملت لنا فخ عبقري اسمه الإنجاز الوهمي. هو في إنجاز بيحصل قدامنا حقيقي، بس إنجاز لأشخاص آخرين مش إنجاز لي أنا. بنحس إن إحنا بقينا أشطر وأشجع لمجرد إننا شفنا فيديو لشخص شجاع. بنكتفي أحيانا باللايك، مع أن ممكن تكون حاجة حلوة، بدل ما نطبق الفعل ده في حياتنا. النهاردة محتاجين نكسر الشاشة دي، مش شاشة الموبايل طبعا عشان دي شاشة غالية، لكن هنكسر الشاشة والدايرة اللي احنا قاعدين بنتفرج عليها على السوشيال ميديا اللي أصبحت أكبر خدعة وأكبر منطقة للراحة في حياتنا في العصر الحالي اللي احنا بنعيش فيه. روحيا الحياة بتاعتنا هي شهادة، كلمات رائعة وجميلة، لكنها كمان عمل بنقدر نقوم بيه في الحياة. وده اللي عمله الرب يسوع لما بتكلم عنه كلمة الله المقدسة عن ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. هو ما كانش مجرد كلمات بس، لكن كمان كان بيعمل ده ويعيشه في حياته. العمل مش معناه المشاهدة السلبية، لكن الروح بتشبع لما بتجرب وتتألم وتفرح بجد، مش لما تستهلك مشاعر معلبة من خلال شاشة حوالينا. نفسيا واحنا قاعدين قدام الشاشات لما بنشوف حد بينجح يمكن بنفرح وتتولد جوانا مشاعر جميلة جدا، لكن الحقيقة ان احنا بنحس براحة كاذبة، كأننا احنا اللي عملنا كده، هو في الحقيقة احنا ما عملناش حاجة. ده بيخلينا نفضل في مكاننا لاننا بنشبع بالانجاز النظري. السوشيال ميديا بتقدم لينا أمان كاذب، بتحسسك إنك عارف كل حاجة وإنت لسه ما جربتش أي حاجة. الخروج الحقيقي من منطقة الراحة بيبدأ لما تقفل موبايلك وتواجه الواقع اللي مفيش فيه فلاتر ولا فيه شاشات. يا شباب، إحنا النهاردة بنشوف العالم من خرم إبرة اللي هو الشاشة. لو عايز تكتشف أفاق جديدة فعلا النهاردة، لازم تخرج من خرم الإبرة من الشاشة دي اللي السوشيال ميديا حطاك فيها. النهاردة بلاش تتفرج على فيديوهات إزاي تعمل كده، قوم واعمل كده فعلا، حتى لو هتبوظه مرة أو مرتين، بس اتعلم إنك تعمله، وأكيد هتوصل في يوم من الأيام إنك تنجح فيه. العالم الحقيقي برا الشاشة أوسع بكتير من الشاشة الصغيرة اللي موجودة بين إيديك. أصعب؟ بس أجمل بكتير قوي. ما تخليش حياتك تبقى مجرد
الحياة روتينية جدا. اخرج النهاردة، اغلط، اتعلم، وتعامل مع ناس حقيقيين مش مع ناس وهمية على شاشة صغيرة. منطقة راحتك هي الموبايل اللي في ايدك ده، ممكن تسيبه شوية عشان تمسك خيوط حياتك بجد. النهاردة محتاجك تعيش التجربة بجد، ما تتفرجش عليها. يا رب النهاردة يمكن أنا بقضي وقت كبير قوي قدام الشاشات وقدام السوشيال ميديا، يمكن تكون حاجة دي مفيدة لوقت قليل، لكن أنا محتاج تديني عزيمة النهاردة إن اللي أشوفه كويس ينفع أن أنا أطبقه، اللي أنا سمعته ينفع أن أنا أعيشه، مش بقوتي الشخصية لكن بمساعدتك ليا يا رب. آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، رب أنت تستاهل كل الحياة، رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

أهلا بيكم في وقت جديد وتسبيح جديد وترنيمة جديدة للسيد، لأنه يستحق ويستاهل. تعالوا نبتدي الوقت بتاعنا النهاردة بالصلاة، نبتدي وقت عبادتنا. يا رب بنشكرك لأنك موجود، نشكرك لأنك حي وحقيقي. عايزين يا رب نختبر حضورك ونلمس حضورك منين ما كنا يا رب.

0: أيوة يا رب بنعبدك بنسجد لك بالروح والحق، بنرفعك وبنعليك يا رب لأنك مستحق، لأنك تستاهل كل السجود والعبادة. ندي لك كل الإكرام، ندي لك كل المجد، كل التعظيم. بنعليك يا رب وبنرفعك. نفسي في الدقائق الجاية خد دقيقة فكر في حاجة أو اتنين وعظم الرب عشانها، اديله التعظيم والإكرام والمجد لأنه يستحق ويستاهل.
1: يا رب عظمك يا رب علشان عملك القدوس، بشكرك يا رب علشان صليبك، عملك الكفاري، انك تيجي يا رب علشاني، انك يا رب تبقى عايز تخصصني ليك ابقى ملكك، فتيجي انت مخصوص علشاني. بشكرك، بشكرك وعظمك يا رب جدا علشان عملك يا رب اللي مكمل يا رب بقاله سنين ومكمل معانا يا رب طول الوقت. شكرا يا رب لأنك أنت مكمل في النعمة بتديها لنا. شكرك يا رب لأجل مراحم كثيرة كل يوم بتتجدد، بتتجدد يا رب ليا باسمي. بشكرك لأنك مجدي ورافع رأسي، أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد.

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، كان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوا بطن أمه لما مريم وإليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصروا والعرج بيمشوا، وطوبى لمن لا يعثر فيا. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس إن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف إن يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقول لك إن يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقول لك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقول لك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة وأفكر 100 تفكيرة وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة. احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك. بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي،

دخلت لهم من الحيطان، فاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 97.
3: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابدي تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم، نور قد زرع للصديق وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة وأنا بصلي كنت حاسة قوي إن نفسي ربنا يكون مرتاح جوايا، فكنت بقول له الكلمات دي: نفسي تبقى مرتاح في كياني الداخلي، مش منزعج، مفيش حاجات شغلاني واخدة دماغي منك، مش بس تكون موجود لكن موجود وفرحان عشان أنت بتحبني وبتخاف عليا وهتكمل موجود معايا، وعشان العهد الأبدي اللي أخدته على نفسك إنك لا يمكن هتسيبني. بس أنا مش عايزاك حزين فيا ولا متضايق ولا موجوع عشاني، عايزاك فرحان وفخور بعملك فيا، اللي زرعته بيثمر مش راح في الهوى. أنا عارفة أني غلبتك معايا سنين وسنين، لكن أنت كنت معايا طويل الروح قوي، وتحملت النازل والطالع بتاعي، والنازل كان أكتر بكتير من الطالع. صبرت عليا بطولة نفس غير عادية، ما عندناش واحد على المليون منها مع اللي حوالينا، ومرات حتى مع نفسينا. انت ازاي كده؟ ازاي جميل كده؟ بحبك قوي وبحب سكناك فيا وسكنايا انا كمان فيك. احفظني فيك لاخر يوم في عمري، ادخل جواك واستخبى، وتكون انت حصني المنيع اللي اتشدد بيه واتشجع بين احضانه. انا مش للعالم وفكره، انا ليك وليك وحدك، ولا حتى لنفسي. نفسي تقل قوي وانت تزيد قوي قوي جوايا. عايز احط كل مخاوف قدامك يا يسوع، مش عايز احتفظ بشيء واحد يخوفني وانا معاك. اصلك قادر على الكل، كل اموري قدامك وانت واخد بالك منها، وعمرك ما هتتخلى عني او هتسيبني. عشان كده لساني مليان شكر ليك، ممتنة جدا لكل حاجة عملتها معايا طول عمري. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: دي مش حاجات جديدة بعملها معاكي، أنا عمر موقفي منك ما تغير، ولا كان أبعد ولا كان أقرب أبدا. من يوم ما عرفتيني وديتيني حياتك وقلتيلي عايزة أبقى بنتك، وانتي بقيتي بنتي. والغلاوة والأبوة والبنوة، كل المعاني دي ما بتتغيرش عندي أبدا، وأنا بجيب الآخر في كل حاجة. عايز أفهم أولادي الأمر ده، أنا بجيب الآخر في كل شيء، بحب منتهى الحب، صالح منتهى الصلاح، قدير منتهى القدرة، عادل منتهى العدل، أنا آخر كل الأشياء وبدايتها. الموضوع إن أنتم مرات عينيكم بتتفتح فتشوفوا، ومرات تانية غشاوة الأحداث والظروف والنفسيات تقف بيني وبينكم فتحسوا إني بعدت، مع إني واقف في نفس مكاني بنفس القرب. وللأسف مرات بمرور الوقت وعدم تعاملكم مع الغشاوة الخفيفة اللي واقفة بيني وبينكم، ومع شكاية إبليس وعدم الفهم الكامل لطبيعتي، بتتحول الغشاوة دي لستارة تقيلة، وبعدين لحجارة وطوب فصلاكم عني، تتفتح فيها شوية حفر بسيطة وشقوق فتشوفوا القليل قوي من خلالها، لكن الأكتر مسدود ومقفول، وتفضلوا محبوسين جوه الأسوار اللي منع تشوفوا إني قريب قوي منكم، وتفهموا مقصدي وتعرفوا إني أقدر أعبر بيكم بالرغم من أي شيء بتعدوا فيه، وخلي الأمور تشتغل مع بعضها لخيركم. بس عشان ده يحصل لازم الأسوار دي تقع، والحاجة الوحيدة اللي توقعها هي الحق، النور اللي يدخل الأذهان فيوقع الكذب اللي بنى الأسوار دي جواكم، فبقيتم مش قادرين تشوفوني ولا تحسوا بتعاملاتي. لما تاخد الحق ده ليك ويدخل جواك ويتغلغل، الكذب هيتكسر لوحده. يعني لما تقرأ الآيات دي في أرمية 3 عدد 31: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، وتقول لنفسك أنا محبوب بحب أبدي، يعني حب دايم ومستمر. هو قال لي إنه أبدي، يعني هيكمل معايا، مفيش حاجة هتوقفه. هو عارف إني مش كامل ومش هعمل كل حاجة صح، لكن قال إنه هيحبني للأبد، يبقى تصرفاتي مش هتمنعه إنه يكمل يحبني، وكمان هيديم لي رحمته مع حبه، فرحمته لي كمان للأبد، ورحمته هتساعدني أتغير لما أشوفه بيرحمني بالرغم من أفعالي. فأنا لي حب ورحمة للأبد. لما تدي بقى فرصة للحق ده يسكن جواك ويغير فيك، واستقبالك لأي كلام مش حق بيتقالك، هتعرف وقتها ترد بالمكتوب زي ما يسوع عمل. لما يقولك مش هيستحملك قوله بيحبني، وهيفضل لإمتى صابر عليك؟ قوله للأبد، مكتوب محبة أبدية أحببتك. لما يقولك هتفضل كده ومش هتتغير، قوله رحمته الأبدية هتعني أتغير، هو عنده اللي يكفيني عشان أتغير. ما تبقاش مستقبل صامت للكذب، ما توقفش تتفرج عليه وهو بيسرق سلامك وفرحك وعلاقتك بيا. انت عندك الحق، كل الحق، وفيك الروح القدس، روح الحق، وهو اللي عنده كل الكذب، هو كذاب وأبو الكذاب. يسوع كان بيكلم اليهود المتدينين وهو بيقول لهم الكلمات دي بنفسه في يوحنا 8:44: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم. هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. يسوع كان عارف كويس قوي طبيعة عدوه، كان عايز يرحم اليهود اللي قدامه ويفهمهم الحقيقة، لأن كذب إبليس جواهم كان أكبر قوي وكانوا مصرين عليه، ودي كانت المشكلة. ما حاولوش يناقشوا اللي يسوع بيقوله ويحطوه جنب الأعمال العجيبة اللي كان بيعملها واللي بتأيد كلامه ده، ويراجعوا موقفهم منه. كان جاي مخصوص عشانهم، لكنهم رفضوا الحق اللي فيه وأصروا على الكذب، فضيعوا فرصتهم للفهم والنور والحق والتغيير. ما تدوش فرصة لضلال وكذب العدو يدخل جواكم، ولا حتى كذب العالم اللي حواليكم اللي خاضع لإبليس. اتمسكوا بالمسيح اللي مكتوب عنه في كولوسي 2:3: المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، المليان بالحق والنور. وقاوموا الكذب ده بالحق، مفيش حاجة تقهر الكذبة غير الحقيقة، وما تفوتش الكذب وتساوم معاه وإلا هيغلبك. ما تديلوش فرصة يشكك في قيمتك وفي مكانتك، في حبي وفي صلاحي ليك، في قدرتي وسلطاني في حياتك. اغلب بالحق اللي فيك. آمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك،

هل تعلم إن الإنسان العادي بيتكلم حوالي 20,000 كلمة في اليوم؟ وسؤالي، كم كلمة تبني وكم كلمة تهدم؟ كم كلمة بتشجع وكم كلمة بتحبط؟ كم كلمة تفيد وكم كلمة بتضر؟ أتمنى من قلبي إن كل الكلام اللي يخرج من فمك يكون للفايدة ويكون للبنيان ويكون للبركة. أتمنى قبل ما تخرج أي كلام من فمك تسأل نفسك عدة أسئلة. أول سؤال، تقول لنفسك هل أنا متأكد من صحة الكلام ده ولا لا؟ ما تقولش أي كلمة إلا لو كنت متأكد من صحتها. 2، هل الكلام ده ضروري أقوله ولا مش ضروري؟ سؤال ثالث، هل الكلام ده هيفيد المستمع ولا مش هيفيده؟ والسؤال الرابع والأهم، هل الكلام ده يرضي ربنا ولا لا؟ أتمنى إن كلنا لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، بل كل ما كان صالحا للبنيان. أتمنى لك إن كل كلامك يكون إيجابي مفيد للجميع.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الـ12. داود في المزمور ده بيقدم شكوى للرب وبيهاجم النفاق والرياء والكذب اللي انتشروا بين الشعب في وقت كتابة المزمور. بما ان الشر والنفاق والكذب منتشر جدا في وقتنا الحالي، ده بيخلي المزمور يتلامس مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه. ففي الاعداد من 1-7 بيبتدي داود بنداء للنجاة، ويشرح داود ايه سبب الطلبة دي للنجاة وبسرعة خلاص الرب، ويقول السبب الاول هو انه انقرض وانتهى من يخاف الله، السبب التاني انتشار الكذب والرياء، فالاصحاب بيكذبوا على بعض ويتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة، يعني مليانة بالرياء، وبقلب فقلب يتكلمون، يعني عندهم رأيين قدامي بكلام ورايا بكلام تاني. لكن اللي بيعزي داود وسط الواقع ده والفساد الأخلاقي وعدم الأمان اللي منتشر هو وعد الرب بدينونة الخطية والقضاء على الأشرار، فيقول في عدد 3 يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم. فالقضاء جاء نتيجة للاستمرار والإصرار على الخطية. وده ياخدنا للجزء الثاني في الأعداد من 5-12 واللي فيه الاستجابة، ويعتبر عدد 5 عدد مفصلي في المزمور. ليه؟ لأن المتكلم في العدد ده هو الرب مش داود، وفي الله نفسه بيؤكد أنه سيتدخل وبسرعة. فبيقول من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، يعني أنين وتأوه المظلومين، الآن يعني في الحال أقوم يقول الرب، أجعل في وسع الذي ينفث فيه، يعني أجعل خلاصا لكل من ينتظر ويشتاق للخلاص. ويجي السؤال إيه اللي خليني مطمن ومتأكد إن وعد الرب ده هيحصل؟ داود يجاوب على السؤال ده في المزمور وبيقول إن كلام الرب كلام مختلف عن كلام البشر المنافقين والغير صادقين. في عدد 6 يقول كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة. مش بس الصدق في الكلام، لكن كمان لأن القدرة، فالرب بيقول وعنده القدرة على تنفيذ الكلام ده. في ختام المزمور داود يقول أنت يا رب تحفظ وتحرس المساكين، حتى لو كان لسه مازال الأشرار بيتمشوا في كل مكان وليهم شأن ومرتفعين وسط الناس. داود كتب المزمور ده مش لأنه بيمر بظروف شخصية صعبة، لكن كان بيتوحد وبيوحد نفسه مع المساكين والبؤساء اللي بيعانوا من رياء وكذب البشر. في الختام يا حبايب، كتير مننا بيعيش في نفس الظروف دي اللي بيشرحها داود في المزمور، وبنعاني من رياء وجلف ودوران وكذب وظلم حتى من أقرب الناس لينا. فالمزمور ده يعتبر سبب تعزية لما بنمر في ظروف مشابهة اللي شرحها داود، لما بنشعر إن الحقيقة والصدق لا قيمة ليهم ومش بيجيبوا الحق، لكن وعد الرب في المزمور ده بيقول إنه سيقوم ويخلص سريعا. واللي يطمني ويطمنك ويطمنك إن اللي وعد صادق وعنده القدرة إنه ينفذ الوعد بتاعه. يا رب ساعدنا إنه يكون عندنا قناعة وإيمان في وعودك لينا، رغم إنه ممكن الواقع المحيط صعب، لكن كلمتك نقية وشخصك عنده القدرة على تنفيذ كلامك في وقته. يا رب لما نضعف في الطريق وإن الواقع بيقول لنا عكس اللي احنا بنؤمن بيه، زيد إيماننا في الوقت ده وزيد إيماننا في كلمتك علشان نعيش ونصدق إن شخصك موجود وسيتدخل في وقته. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا. ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

زينا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك تسجد ليك كرامه ومجد ليك تنتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق وعزه

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، أنا مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعم اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. المس يا رب

أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامج زوايا خفية. هل ممكن يكون أكتر شيء بتعمله للرب هو نفسه اللي بيبعدك عنه؟ هل ممكن تكون مشغول جدا بالخدمة لدرجة إن أنت نسيت تقعد مع صاحب الخدمة؟ في كل حلقة بنكشف زاوية خفية جوه نفوسنا، زاوية ممكن تكون السبب وراء أتعبنا، قلقنا، بعدنا عن الله من غير ما نحس. وزاوية النهاردة هي إدمان المشغوليات. في نوع من الإدمان بقى المجتمع بيشجع عليه، مش بس كده بيكافئ أصحابه بالإعجاب والتقدير، طبعا مش إدمان مخدرات ولا موبايل، لكن إدمان الانشغال الدائم. كتير من الناس بقى يملى كل دقيقة في حياته بالشغل، الخدمة، الالتزامات، وأحيانا مش لأنه مطلوب منه كل ده، لأ، ده لأنه بيهرب من الصمت، مواجهة نفسه، من الفراغ اللي جواه، فبيقنع نفسه إنه لو وقف كل حاجة هتنهار، ولو أنا ما عملتش الحاجة مش هتتعمل. لكن في الحقيقة ورا الشعور ده غالبا بيتخبى قلب قلقان وهو مسميه مشغولية، استياء بيتراكم جواه يوم بعد يوم، ولما الإنسان بيرهق نفسه باستمرار بيبدأ يتذمر على الناس اللي بيخدمه، لأنه بيحس إنه مفيش حد مقدر تعبه. وده بالظبط اللي حصل مع مرسى. بيحكي لينا الإنجيل في لوقا 10 إن الرب يسوع دخل بيت مرسى في بيت عنيا، وبمجرد دخوله بدأت مرسى تتحرك في كل اتجاه. الأكل لازم يكون جاهز، البيت لازم يكون مترتب، والضيافة لازم تكون على أكمل وجه. وفي المقابل كانت أختها مريم بتعمل شيء مختلف تماماً، قعدت عند قدمي الرب يسوع بتسمع لكلماته. أما مرسى فيقول عنها الكتاب كده: وأما مرسى فكانت منهمكة في خدمة كثيرة. لوقا 10:40. التعبير هنا بيحمل معنى الانشغال والتشتت، وكأنها بتسحب في اتجاهات كتير جدا في نفس الوقت، ومع الضغط خرج اللي جواها. الضغط اللي ما بيتعالجش دايما بيدور على شخص بيلومه. قالت كده للرب يسوع: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فكلها أن تعينني. تأملوا كده في كلماتها: أما تبالي؟ أما مريم؟ ففهمت إن العلاقة مع المسيح بتسبق كل خدمة، أمتلي منه الأول وبعدين أملي الآخرين. النهاردة يمكن تكون شايف نفسك زي مرسى، أنت الشخص اللي الكل بيعتمد عليه في البيت، في الشغل، في الخدمة، الكل بيطلبك، لكن مين بيسأل عنك؟ مين بيشوف تعبك؟ مين بيقدر؟ هل بتلاقي وقت عشان تقعد عند قدمي يسوع تسمع منه ايه اللي يتعمل وايه اللي انت مستهلك فيه؟ ولا كل الوقت بقى يستهلكك في الانجاز وبس؟ الكتاب المقدس مش بيقلل ابدا من قيمة الخدمة، لكن بيشجع عليها بحكمة. الرب يسوع قال كده: فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. يوحنا 13:14. وبيقول برضو: بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، في غلطية 5:13. إذن الخدمة دي حاجة جميلة جدا، لكن الخدمة اللي تخرج من علاقة حية مع يسوع، مش الخدمة اللي بتحل محل العلاقة دي. يمكن تكون الزاوية النهاردة ان انت ما بعدتش عن ربنا بسبب خطية، لا، بل بسبب انشغالك، انشغال حتى لو بأمور صالحة، لكن ربنا لسه بينادي اسمك زي ما نادى مرسى، بيدعوك ان انت تقف وتترك القلق وتتخلى عن ان كل شيء يعتمد عليك انت وبس، وتختار النصيب الصالح وتجلس عند قدميه، وإنك تسمع صوته كل يوم، لأن الله لا يحبك بسبب كثرة إنجازاتك، لكن بالرغم من ضعفاتنا بيحبنا. الكتاب المقدس كده بيقول: إذ كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، في يوحنا 13:1. هو أحبنا أولا وإلى المنتهى.
إلى لقاء جديد نكتشف فيه زاوية أخرى قد تكون واقفة بيننا وبين اختبار عميق بيننا وبين الله. الرب يبارك حياتنا.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ انا مين؟ حد يقول لي انا مين؟ تخيل انت وانا نور للعالم وملح للأرض، وده اللي مكتوب في إنجيل متى: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. من البداية فصل الله وهو بيخلق العالم والكون اللي احنا فيه، فصل ما بين الظلمة والنور. احنا نور للعالم، ليه؟ اللي يميزني عن العالم لأنه نور العالم ساكن فيه، أنا باخد النور منه، هو الإله اللي ساكن فيه طبيعته نور وحط نوره في عشان أنا أكون نور العالم. الكتاب بيقول حاجة عن العالم مهمة جدا، إن هذا العالم وضع في الشرير، وضع في الشرير، وهذا العالم يسلك في الظلمة. عشان كده الرب عايز حياتنا تضيء. وإزاي نضيء؟ هنضيء بسلوكنا زي ما مكتوب هنا: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما يشوفوا أعمالنا هننور في الظلمة. على فكرة الأمر ده معروف وأكيد أنت سمعته قبل كده، عشان أطلع الظلمة أنور النور، بس أنور نور حياتي وسلوكي وكلامي وأفعالي هيضيء في هذه الظلمة. مش بس كده، لكن كمان من خلال شهادتنا وكرازتنا: لتنفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. شهادتنا وكرازتنا عن يسوع نور العالم وسلوكنا وحياتنا هتضيء في عالم يسلك في ظلمة، والرب يضيء بنوره من خلالي ومن خلالك، لأنك أنت نور للعالم. في شغلك أنت نور للعالم، في المدرسة، في الجامعة، ممكن الحاجات البسيطة اللي بعملها والكلام القليل بقوله والسلوك الحقيقي اللي ما فيهوش شر وما فيهوش خطية يكون سبب نور، والناس تيجي تسألك أنت ليه مختلف وأنت ليه مميز وليه كلامك وليه ما بتقولش حاجة وحشة على حد وليه مش بتكذب وليه مش بتغش وليه في شغلك أمين وليه ناجح. كل ده هيشوفوه فيك فيضيء نورك قدام الناس.

بنقول العدد ده تاني، العدد التاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

عارف المكان اللي انت فيه دلوقتي؟ المكان اللي كل حاجة فيه متوقعة ومضمونة ومكررة؟ على فكرة ده مش أمان وراحة، ده فخ. خلي بالك، منطقة الراحة هي السجن اللي حيطانه من عاداتنا وقضبانه من مخاوفنا. مكان مريح جدا، بس للأسف مفيش حاجة فيه بتكبر. في رحلتنا اللي هتبدأ دلوقتي، مش بس هنخبط على باب الدايرة دي، ده احنا ممكن نكسره. هناخد قوتنا للتغيير من قصص روحية غيرت التاريخ، وهنتعلم أدوات عملية تخلينا نقف على أرض صلبة بره حدودنا القديمة. أنت مش مخلوق عشان تعيش نسخة كربونية من امبارح، أنت مخلوق عشان تكتشف وتتحدى وتنمو وتكبر لحد ما توصل للنسخة اللي ربنا رسمها ليك. معاكم القسيس إسحاق سعد في برنامج أنتخ. النهاردة هنتكلم عن الفشل، وأحيانا كتيرة قوي مش بنحب نتكلم عن الفشل، لكن النهاردة هنتكلم عن نوع مختلف من الفشل لما يكون وقود للنمو وللنجاح في حياتنا. النهاردة محتاجين ننزع فتيل الرعب اللي موجود جوانا من الفشل، اللي بيحول الفشل لوصمة عار في حياتنا، عكس ما يكون الفشل في حياتنا هو بداية جديدة ومعلومات جديدة للنجاح. بيقولوا دايما في نجاح وفي فشل، لكن الحقيقة اللي احنا محتاجين نتعلمها النهاردة ان في نجاح وفي فشل، بس الفشل ده وقود للنمو وللتعلم في حياتنا. الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو المسودة اللي بنكتب فيها قصة النجاح. خليني أسألك سؤال النهاردة بصراحة، إيه اللي منعك تسيب منطقة الراحة بتاعتك، منطقة الأنتخة بتاعتك؟ في الغالب هو خوفك من إنك تفشل، إنك تجرب مشروع ويفشل، إنك تدخل في علاقة وتفشل، أو تتعلم مهارة وتكتشف إنك مش شاطر فيها. إحنا تربينا إن الفشل ده نهاية، هي حكم بالإعدام على طموحنا وأهدافنا وأحلامنا. النهاردة أنا جاي أقول لك إن الفشل ده هو بنزين، هو وقود اللي هيحرك عربيتك للقمة. لو مش بتفشل يبقى أنت أكيد مش بتتحرك. ربنا بيعلمنا إن الخطأ ده جزء من بشريتنا، كل واحد من بني آدم بيغلط، مفيش حد ما بيغلطش. لكن الحكمة مش إنك ما تغلطش، لكن الحكمة في التصحيح والرجوع للبدايات عشان أبدأ بشكل جميل وصح، عشان أعرف أنجح وأكمل طريقي صح. ربنا خلقنا عشان نحاول، والمحاولة فيها الصح والغلط. الفشل هو نوع من أنواع السقطات في حياتنا، بس السقطة اللي في حياتنا والفشل اللي في حياتنا ممكن يسقل المعدن الجميل والرائع اللي جوه أرواحنا كلنا، ويخلينا أقوى وأكثر حكمة وخبرة في المستقبل. نفسياً في مفهوم اسمه عقلية النمو. أصحاب العقلية دي بيشوفوا الفشل كأنه معلومة قالت لهم قبل كده، يمكن حاولوا يتعلموها ومعرفوش. المعلومة دي بتقول لهم إن الطريق ده مقفول، ممكن تجرب طريق تاني عشان توصل للهدف بتاعك. منطقة الراحة هي منطقة النجاح المضمون، والنجاح المضمون للأسف ما بيعملش حاجة. لكن الفشل الذكي، لو حبينا نسميه فشل ذكي، هو اللي بيبني فيك خبرة حقيقية مش موجودة في كتاب ولا معلم حتى يقدر يديها لك. الفشل الحقيقي مش هو اللي جرب وما نجحش، الفشل الحقيقي هو اللي فضل قاعد في منطقة الراحة ومأنتخ، بيتفرج على اللي بيحاولوا حواليه وما بيحاولش يكون زيهم، ولا حتى بيحاول يكون أفضل منهم. خاف النهاردة من عدم المحاولة أكتر من إنك خايف من الفشل. اطلع النهاردة واغلط وتعلم. الوقود ده لازم يكون موجود معاك في الحياة، وقود الفشل اللي يقدر يقودك للنجاح، وفي المستقبل بينادي عليك النجاح. افشل بذكاء وانجح بقوة. توماس إديسون، وده اللي أنا هختم بيه الحلقة النهاردة، فشل في مرات كتيرة جدا جدا جدا أنه يصنع المصباح الكهربي، لكن ما فشلش في أنه يفضل مكمل في الفشل بتاعه، وعمل محاولات كتيرة
لغاية لما نجح في النهاية. تعال صلي معايا الصلاة دي النهاردة، وقولوا يا رب أنا بصدق أن تقدر تحول الهزيمة لنصرة، أنا بصدق أنك تقدر تحول الفشل لدرس كبير ومحترم ورائع للنجاح يا رب في حياتي. يا رب أنا بشكرك لأن مهما سقطنا نقول لا تشمت بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. تعلمنا دايما يا رب أن المشكلة مش في السقوط، المشكلة مش في الفشل، لكن المشكلة الحقيقية أن أفضل فاشل وأفضل مستمر في إخفاقاتي. بشكرك لأنك دايما بتشجعني على النجاح، دايما بتمسك إيدي وبتعبر بي لأفاق جديدة ورائعة مع شخصك ومع الناس اللي حواليا. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه، فرصة جديدة في ساعة تسبيح على الهوى نبقى بنكلم ربنا، نبقى بنصلي، نبقى بنقرأ من الكتاب ونتقابل كده مع ربنا وجها لوجه. بحب قوي الوصف اللي بتوصف للتسبيح انه ثمر شفاء معترفة باسمه. ثمر يعني نتيجة، يعني حاجة بتحصل في قلبي، حاجة بتحصل جوايا ونتيجتها اني اسبح ربنا. انا اقولون انت عظيم، انت صالح، انت امين ورحيم. وعايز اشجعك كده غمض عينك معايا وانت بتفكر في مين هو ربنا. مين هو ربنا بالنسبة لك؟ مش عايزين في تسبيحنا نبقى بنقول كلام حلو، كلام مترتب، كلام متلحن، كلام جميل وخلاص، او نبقى بنقول ترانيم بنحبها عشان عجبنا لحنها، لكن عايزين نقدم ثمر شفاء. ذبيحة لربنا لانه يستاهل التسبيح. يا رب علم قلوبنا كده، احنا في الاستوديو النهاردة نبقى بنقدم ذبيحة، نبقى يا رب بشفاهنا بنكرمك، بشفاهنا بنرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح.

رب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب، عايز أشكرك وأباركك لأنك أب، وبقلب أب بتتعامل معنا بمحبة، برأفة، بأمانة. رب، إنك مش بتتعامل معانا على حسب خطايانا، على حسب أدائنا، على حسب تقصيرنا، لكن كبعد المشرق من المغرب أبعدت عنا معاصينا. أنت بتكره وتدين الخطية، لكنك بتحبنا، لكنك بتترأف علينا، إنك تذكر أننا تراب. أنت عارف طبعنا، عارف مشاكلنا، عارف ضعفتنا وسقطتنا،

ماما شخصية نشيطة جداً، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، هي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، بتاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة انها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وانا طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا ازاي هو انقذها من انها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ انا حسين، انا عيان، وادعي لي ان ربنا يشفيني. بتشتكي من ايه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت انه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقادة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 78، قصيدة لأساف.
2: أصغي يا شعبي إلى شريعتي، أميل أذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل الآخر، بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله، بل يحفظون وصاياه ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا ومارداً، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم قدام أبائهم. صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله، قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات، وأمطر عليهم منا للأكل، وبر السماء أعطاهم. أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع، أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، وأمطر عليهم لحما مثل التراب وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم، لم يزوغوا عن شهوتهم، طعامهم بعد في أفواههم. فصعد عليهم غضب الله وقتل من أسمنهم وصرع مختاري إسرائيل. في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه، فأفنى أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب. إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله، وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخدعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه، ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. أرسل عليهم حمو غضبه، سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار. مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم، بل دفع حياتهم للوبأ. وضرب كل بكر في مصر، أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه، وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه، وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار، وعذاره لم يحمدن، كهنته سقطوا بالسيف، وأرمله لم يبكين. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف، ولم يختار سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا، جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه، كالأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده، وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به، ليرعى يعقوب شعبه، وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي انت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي انت عايزه ليا بالكامل. انت فاهمني مش كده؟ انا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي اقعد اسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة اكتر من 30 سنة، وان قعدت قدامك يومين افوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. انا مش عايزة افرح بالانجاز اني قادرة دلوقتي اقعد معاك بطريقة منتظمة، انا عايزة افرح بيك انت، انت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالإهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش مربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لاني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبدا، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلاصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأني أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الـ12. داود في المزمور ده بيقدم شكواه للرب وبيهاجم النفاق والرياء والكذب اللي انتشروا بين الشعب في وقت كتابة المزمور. بما إن الشر والنفاق والكذب منتشر جدا في وقتنا الحالي، ده بيخلي المزمور يتلامس مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه. ففي الأعداد من 1-7 بيبتدي داود بنداء للنجاة، ويشرح داود إيه سبب الطلبة دي للنجاة وبسرعة خلاص الرب، ويقول السبب الأول هو إنه انقرض وانتهى من يخاف الله، السبب الثاني انتشار الكذب والرياء، فالأصحاب بيكذبوا على بعض ويتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة، يعني مليانة بالرياء، وبقلب فقلب يتكلمون، يعني عندهم رأيين قدامي بكلام ورايا بكلام تاني. لكن اللي بيعزي داود وسط الواقع ده والفساد الأخلاقي وعدم الأمان اللي منتشر هو وعد الرب بدينونة الخطية والقضاء على الأشرار، فيقول في عدد 3 يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم، فالقضاء جاء نتيجة للاستمرار والإصرار على الخطية. وده ياخدنا للجزء الثاني في الأعداد من 5-12 واللي فيه الاستجابة، ويعتبر عدد 5 عدد مفصلي في المزمور. ليه؟ لأن المتكلم في العدد ده هو الرب مش داود، وفي الله نفسه بيؤكد إنه سيتدخل وبسرعة، فبيقول من اغتصاب المساكين، من صرخة البائسين، يعني أنين وتأوه المظلومين، الآن يعني في الحال أقوم يقول الرب، أجعل في وسع الذي ينفث فيه، يعني أجعل خلاصا لكل من ينتظر ويشتاق للخلاص. ويجي السؤال إيه اللي خليني مطمن ومتأكد إن وعد الرب ده هيحصل؟ داود يجاوب على السؤال ده في المزمور وبيقول إن كلام الرب كلام مختلف عن كلام البشر المنافقين والغير صادقين. في عدد 6 يقول كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة. مش بس الصدق في الكلام، لكن كمان لأن القدرة، فالرب بيقول وعنده القدرة على تنفيذ الكلام ده. في ختام المزمور داود يقول أنت يا رب تحفظ وتحرس المساكين، حتى لو كان لسه مازال الأشرار بيتمشوا في كل مكان وليهم شأن ومرتفعين وسط الناس. داود كتب المزمور ده مش لأنه بيمر بظروف شخصية صعبة، لكن كان بيتوحد وبيوحد نفسه مع المساكين والبؤساء اللي بيعانوا من رياء وكذب البشر. في الختام يا حبايب، كتير مننا بيعيش في نفس الظروف دي اللي بيشرحها داود في المزمور، وبنعاني من رياء وجلف ودوران وكذب وظلم حتى من أقرب الناس لينا. فالمزمور ده يعتبر سبب تعزية لما بنمر في ظروف مشابهة اللي شرحها داود، لما بنشعر إن الحقيقة والصدق لا قيمة ليهم ومش بيجيبوا الحق، لكن وعد الرب في المزمور ده بيقول إنه سيقوم ويخلص سريعا. واللي يطمني ويطمنك ويطمنك إن اللي وعد صادق وعنده القدرة إنه ينفذ الوعد بتاعه. يا رب ساعدنا إنه يكون عندنا قناعة وإيمان في وعودك لينا، رغم إن ممكن الواقع المحيط صعب، لكن كلمتك نقية وشخصك عنده القدرة على تنفيذ كلامك في وقته. يا رب لما نضعف في الطريق وإن الواقع بيقول لنا عكس اللي احنا بنؤمن به، زد إيماننا في الوقت ده وزد إيماننا في كلمتك علشان نعيش ونصدق إن شخصك موجود وسيتدخل في وقته. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى طلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا، أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين، عايز أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

حد سمع قبل كده عن تعبير اكيد سمعته عنه، يقول لك الراجل ده بيقول كلام طق حنك. حد سمع التعبير ده قبل كده؟ الناس القديمه اللي زي طق حنك. احيانا كتيره وانا برنم الترنيمه بتاعه اطمن، ما اكذبش عليكم، كانت بتبقى طق حنك، بقول كلام مصدق في الهي جدا وفي وعوده وفي قوته يمشينا على الميه ويهزم العدو، لكن في حته كده ما كنتش مختبرها. النهارده وانا جاي انا ومراتي وكنا بنصلي في العربيه، فبنقول له رغم ان هي كانت سنه مؤلمه بالنسبه لنا ومش مره داست علينا، لكن ما سمحتش ان احنا ننطرح. كنا منزعجين بس ما سمحتش ان احنا ننطرح. في هذه كلها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. واختبرت اللي هنرنم له دلوقتي على الموج العالي بيمشي، كمان المرضى بيشفي، يدي بالنعمة وفير ويسدد كل الاحتياجات. هرنمها النهاردة معاكم بشكل مختلف، ولو بصيت جواك ودورت كده على مدار السنة اللي فاتت في التفاصيل الصغيرة هتقدر تهتف تشجع نفسك وتقول اطمن. تعالوا نقف مع بعض نسبح الرب.

يا سيد أما يهمك أننا نهلك؟ سيبنا ونايم؟ مش نايم، بيحرك الكون كله وهو بالجسد نايم في مؤخر السفينة.

مهما يشتكي العدو، مهما يشاور عليك ويقول في خطية مستور في دمه. أنا غالي ومحبوب في عينيك، عشان كده هتطمن.

لا سيف ولا جوع ولا عري ولا رياسات ولا قوات حاضرة ولا مستقبلة. هننتصر عشان احنا جسده وهو رأسنا، واحنا بدم المصلوب في 2024 اعلن مضمون لينا انتصارات.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لكل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 13. مزمور 13 داود بيمر في ظروف صعبة وبيواجه فيها الأعداء. مش عارفين إمتى بالظبط كتب المزمور أو إيه المناسبة والظروف اللي كان بيمر بيها، لكن عارفين كلنا إن حياة داود كانت مليانة بمواقف صعبة كتير جدا. والميزة في داود إنه دايما بيلجأ إلى الله لما يعد بأي ضيق أو ظرف صعب. فالمزمور بيعبر عن حالة داود الداخلية. وبنظرة عامة للمزمور نقدر نشوف إن داود بيمر بثلاث مراحل مختلفة في صلاته في المزمور ده. المرحلة الأولى فيها داود بيسكب قلبه ويقول هو فعلا من الصعب إني أمر بضيق أو ظرف صعب، لكن الأصعب إني لا أشعر بوجود الله في وسط الموقف اللي أنا بمر بيه. فيبتدي المزمور بسؤال يدل على إحساسه إن الله تخلى عنه تماما، ويكرر السؤال ده 4 مرات تقريبا في المزمور. السؤال بيقول إلى متى؟ إلى متى تنساني؟ ويقصد هنا إحساسه بالإهمال والتجاهل. إلى متى تحجب وجهك؟ كما لو كنت يا رب ترفضني ولا تبالي بي. إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ فداود بيقول له يا رب الحياة أصبحت روتين يومي مليء بالحزن والهموم. إلى متى يرتفع عدوي علي وأنا أعاني من الهزيمة؟ ففي الجزء ده داود كما لو كان يعني بيشكو من الله إلى الله، كأنه بيقول أنا عارف إنك مش بتنساني، لكن واضح إنك نسيتني المرة دي. في الحقيقة لما الظروف والمواقف الصعبة بتزيد عن الحد ووقتها بيطول، طبيعي إننا كبشر نوصل لحالة اليأس والإحباط اللي بيعبر بيها داود في العددين اللي فاتوا. في الحقيقة إبليس شاطر جداً إن يرمي جوانا الإحساس بإني الله تركنا، مش موجود أصلاً، مش معانا في الظروف بتاعتنا. والجميل يا حباب في علاقتنا مع الرب إن الله مش بيمنعنا إن إحنا نكلمه بكل اللي بيدور جوانا في الصلاة، حتى لو بنشتكي من إحساسنا ناحيته. لكن داود بياخدنا في المرحلة التانية في صلاته اللي فيها بيقدم طلبته. ابتدى يطلب من الرب أن ينير ذهنه وقلبه علشان يشوف الموقف على حقيقته. وهنا كأن داود بيقول للرب أكيد أكيد في جزء تاني في الموقف الصعب ده، أكيد في حاجة تانية في الموقف اللي أنا بمر بيه بس أنا مش شايفها. وابتدى يعلن إعلان تاني، إعلان عن ثقته وتبعيته للرب لما بيقول انظر واستجب لي يا رب إلهي. وكأنه بيقول إنه أنا ما زلت أتبعك وأعبدك حتى لو مش قادر أشوفك. بعد الطلبة دي اللي فيها داود طلب إن الرب ينير وجهه وينير ذهنه فيرى الحقيقة، بعد الطلبة دي بياخدنا داود وبينقلنا للمستوى الأخير في المزمور والمرحلة الأخيرة من صلاته. فعلى الرغم من عدم استجابة الرب استمر داود في الوثوق بمحبة الرب، فبيقول له أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. كأنه بيقول الماضي يشهد إنك ما سبتنيش، علشان كده المرة دي كمان أنا أخدت قرار واتكلت عليك ومتأكد إنك هتستجيب. ونتيجة خطوة الإيمان دي بيتحول الحزن والضيق في قلب داود لفرح وابتهاج، وياخد داود خطوة إيمان ويقول أغني للرب لأنه أحسن إلي، كما لو كان الظرف اللي بيمر بيه داود انتهى لكن في الواقع هو لسه ما انتهاش. يا رب أصعب حاجة إنه ما نشوفكش وسط ظروفنا ونحس إنك بعيد لا تهتم ولا تبالي. يا رب ادينا القوة إن نلجأ إليك، نجري عليك وسط الظرف الصعب، ونطلب منك إنك تنور عينينا وذهننا فنشوفك. ساعدنا إن احنا نتمسك بيك ونتكل عليك، نثق في شخصك، فأنت أمين لن تقدر أن تنكر نفسك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم.

0: التصاميم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في اي وقت.
1: ودلوقتي معادنا مع برنامج زوايا خفية مع مريان حبيب.

أهلا بيكم أحبائنا في كل مكان على راديو الحياة الأفضل وبرنامجكم زوايا خفية. هل طلب منك المسيح يوم إنك تكون ضعيف، إنك تقبل الإهانة بصمت، أو إنك تسمح للآخرين إنهم يكسروك؟ كتير أروا كلمات المسيح لما قال: وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، متى 5:39. وتصوروا أن المسيحية بتدعو إلى الاستسلام، لكن هل ده فعلا اللي قصده يسوع؟ تعالوا مع بعض نكشف زاوية خفية في كلام يسوع في الحتة دي من الكتاب المقدس، سر الخد الأيسر، وهل دعا يسوع إلى الضعف؟ لو قرينا الموعظة على الجبل كلها هنلاقي إن يسوع ما عملش ناس ضعفة، لكن عمل ناس أحرار. الضعيف بينتقم لأنه فقد السيطرة، والضعيف ممكن يستسلم لأنه فقد الرجاء، أما الإنسان اللي بيعرف هويته في الله كويس فلا يحتاج أن يثبت قيمته بالعنف. اللطمة مش دايماً بتكون لإزاء الجسد، لكن بتكون لإهانة الكرامة. بعض الباحثين بيروا في خلفية العصر ده أن اللطمة على الخد اليمين كانت قد تستخدم أحياناً بظهر الإيد، وهي صورة كانت ترمز للإهانة وإظهار التفوق الاجتماعي أكتر من كونها محاولة لإحداث أذى جسدي. سواء قبلنا هذا التفسير التاريخي بكل تفاصيله أو رأيناه أحد أوجه الفهم، الرسالة هنا بتقول إيه؟ اللي لا خلاف عليها هي إن المسيح بيتكلم عن الإهانة الشخصية أكتر من حديثه عن الدفاع عن النفس في كل موقف. يسوع ما بيطلبش منك إنك تنكر كرامتك، لكن بيطلب ألا تجعل الإهانة تقودك إلى الانتقام. تحويل الخد الآخر مش استسلام، لكن رفض لمنطق الكراهية. تخيل شخص عايز يستفزك، بينتظر منك انك تصرخ في وشه او انك تهينه او انك تضربه مقابل كلمة قالها لك، لكن رد فعلك الهادي فجأه مش لانك ضعيف، لكن لانك بترفض انك تسمح للشر انه يشكل الموقف. بولس الرسول بيقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير، في رومية 12:21. المسيح مش بيطلب منك إنك تصبح ضحية، لكن إنك تكون أقوى من إن يسرق الآخرين سلامك. يسوع عايز يكسر دايرة الانتقام، والعجيب إن الأمثلة اللي أعطاها يسوع بعدها مباشرة بتمشي في الاتجاه نفسه. هو قال كده: ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اتنين، برضو في متى 15:41. كمان قال: ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، في متى 45. في العصر ده كانت الأمثلة دي صادمة، لأنها بتكسر توقعات المعتدي وبتجعل الإنسان المؤمن ما بيعيش بردود أفعال، لكن بمبادرة نبعة من حريته الداخلية. المسيح مش بيخلينا أسرى للي بيعملوا فينا الآخرون، أو مش بيخلينا أسرى لرد فعل الآخرين بينا، لكن بيخلينا أصحاب قرار. كرامتك لا يمنحها الناس، وكمان لا يستطيعون سلبها منك. ممكن يحاول مدير ظالم أو شخص متسلط أو حتى حد قريب منك إنه يخليك تحس إن قيمتك قليلة، لكن قيمتك مش بتيجي من نظرة الناس ليك، لكن قيمتك بتتحقق من نظرة الله ليك. لازم يكون عندنا الإدراك ده، لازم ندرك قيمتنا الحقيقية في الله مش في نظرة الناس. عشان كده الكتاب المقدس بيقول: فقد كرمت في عيني، أشعياء 43:4. والكتاب المقدس بيقول كمان: جعلته قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء كللته، مزمور 8:5. انت مش محتاج تصرخ عشان تثبت قيمتك، ولا انك تنتقم عشان تستعيد كرامتك. كرامتك ثابته في الله، لان الله هو اللي منحها ليك منذ الازل.
الحرية الحقيقية هي إنك تختار رد فعلك. ممكن ما تقدرش دايماً إنك تمنع الناس من إنها تسيء ليك، لكن إنك تقدر تمنع الإساءة من إنها تغير قلبك. هي دي القوة اللي علمها لنا السيد المسيح، مش قوة القبضة لكن قوة القلب، مش قوة الانتقام لكن قوة الإنسان اللي عارف هويته ومين هو في الله وإن الله كرمه. الزاوية الخفية اللي بيعلنها لينا المسيح النهاردة إن تحويل الخد الآخر لا تعني إن الشر انتصر، لكن تعني إن الشر لم ينجح في تحويلك لنسخة منه. الإنسان الحر مش اللي بيربح كل معركة، لكن الذي لا يسمح للكراهية إنها تسكن في قلبه. المسيح لم يدعنا للضعف لكن إلى شجاعة أعمق، شجاعة نحفظ كرامتنا دون أن نفقد محبتنا، وأن نهزم الشر بالخير، لا بأن نصبح مثله بل بأن نبقى أبناء الله مهما كانت قسوة هذا العالم. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تدي له عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ حد يقول لي أنا مين؟ تخيل أنت وأنا نور للعالم وملح للأرض، وده اللي مكتوب في إنجيل متى: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. من البداية فصل الله وهو بيخلق العالم والكون اللي احنا فيه، فصل ما بين الظلمة والنور. احنا نور للعالم، ليه؟ اللي يميزني عن العالم لأنه نور العالم ساكن فيه، أنا باخد النور منه، هو الإله اللي ساكن فيه طبيعته نور وحط نوره في عشان أنا أكون نور العالم. الكتاب بيقول حاجة عن العالم مهمة جدا، إن هذا العالم وضع في الشرير، وضع في الشرير، وهذا العالم يسلك في في في في الظلمة. عشان كده الرب عايز حياتنا تضيء. وازاي نضيء؟ هنضيء بسلوكنا زي ما مكتوب هنا: يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. لما يشوفوا أعمالنا هننور في الظلمة. على فكرة الأمر ده معروف وأكيد أنت سمعته قبل كده، عشان أطلع الظلمة أنور النور، بس أنور نور حياتي وسلوكي وكلامي وأفعالي هيضيء في هذه الظلمة. مش بس كده، لكن كمان من خلال شهادتنا وكرازتنا: لتنفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع القديسين. شهادتنا وكرازتنا عن يسوع نور العالم وسلوكنا وحياتنا هتضيء في عالم يسلك في ظلمة، والرب يضيء بنوره من خلالي ومن خلالك، لأنك أنت نور للعالم. في شغلك أنت نور للعالم، في المدرسة، في الجامعة، ممكن الحاجات البسيطة اللي بعملها والكلام القليل بقوله والسلوك الحقيقي اللي ما فيهوش شر وما فيهوش خطية يكون سبب نور، والناس تيجي تسألك أنت ليه مختلف وأنت ليه مميز وليه كلامك وليه ما بتقولش حاجة وحشة على حد وليه مش بتكذب وليه مش بتغش وليه في شغلك أمين وليه ناجح. كل ده هيشوفوه فيك فيضيء نورك قدام الناس.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: قولوا يخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. أوف أوف، وخلي وقوله كده، رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املأ عيني بجمال يسوع اللي واقف وحدي اللي لسه بينده. املأ عيني بجمال يسوع فيبقى أجمل من أي شيء تاني بقى رام. املأ عيني بجمال، نقول العدد تاني، نقول العدد، املأ عيني بجمال يسوع.